يعمل عنده المؤسسة وصحة الأسرة وأن البلاد حفظها الله يشهد بمعرفة